اكتب لك بلغه السريه لغه التي مع الوقت اصبحت منسيه لغه التي احبتني امي فيها اقرا لك قصائدا شعريه وتنبثق مني فقرات نثريه قصص وامثال ونصوص ادبيه فتنظر الي من حين الى حين وبلغتينا اقول لك اني احبك